نعمل برودة من السستير ودن حاضر دا إيداك بيرا دو ودن نعمل مستي حاضر ولي برا يسو كريستوس نازلت نعمل شارة ونر ميت نعمل آر ماتيلدا يوسن وك إيداك جي وغيس وود أور فورين شيل سكا مسناك أم ودن كان ياي بري فرست ودن كان ياي بري فرست